0: Zodiac FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.